السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, alhamdulillah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi tidak semua ilmu membuahkan hidayah. Buktinya banyak orang lulusan umul qura yang akhirnya tersesat. Lulusan jami'ah menggari hidayah adalah nikmat. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyushil Islamiyah, nikmat itu ada dua macam. Yang pertama, nikmatun mutlaqah, nikmat yang mutlak, yaitu nikmatul hidayah ilal Islam.